وهدار الدلال امد بردوامين تومار كرنا في اهنجي بو برايخو ابو مهبان ودان تسجيلات زاخو جي قصو و اوازت عزيز زاخوي وزدلك بخوش حالا بحاضر بينا ما مستوى من سمير زاخوي.

كركودي نوي مال خرابوي ما در تزاني صالة إصادة شي عسكري كاقرام آتا شي مارا بي بختي مكا شي

0: يكون حسن لي ولا فزمك كان جامع لي أي أي أي أي أي أي أي
1: Sen de ben fakir. Sen de zani bize gel.

بلا شيخ خان ابراهيم بتشوك يا بران ابراهيم وليا بسو خان ابراهيم ولا دخل بذر في بوش بذر معني ابراهيم حيا دنيا خوش بابا كذر ومرقى محميان ابراهيم ولا دخل بخريف ستانة تشير بقى شما ذر في بوش

لبرايو بقول شيخان برايو بتشوك يا براني برايو قول يا بشوخان برايو بيسر دي لبس دي مسوكا وطارنا تسقران برايو ولا دي خريب دردك يكوشي بدرماني نو برايو على بلا خلي حياة دنيا خوش الله تدرك أسر مرقم حميان.

كل ما لي في محبة برجي نمشي بكنجي في محبة خلقي تستي بكنجي في درفة خلقي.